لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

الله يساعدني عليها سلاح دمعة عينيها، الله يساعدني عليها سلاح دمعة عينيها، مش ممكن اقدر ليها

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قالوا
0: وكمان هي
2: بس أنت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وأنت بدالك
3: نوتة عربية .com تستحق السمع.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.
1: جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق، فقلت نورتني يا خير زائرتي، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

0: السادسة صباحا في باريس، نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
1: ونستهل النشرة بالعناوين: انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا، وطهران تعلن عن إحراز تقدم جيد بشأن المفاوضات المتعلقة بالنفط والأصول الإيرانية. إسرائيل ترفع كل القيود المرتبطة بالحرب في شمال البلاد، ونتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة. فوز مرشح يميني مدعوم من ترامب في الانتخابات الرئاسية الكولومبية. في نشرة السادسة أيضا: موجة حر جديدة تضرب أوروبا وتحذير من اشتدادها.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: في التفاصيل، انتهت فجر اليوم الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا، وقد أصدر الوسطان قطر وباكستان نصا شمل النقاط العامة. أبرز ما جاء فيه معك نجوى بن مبارك.
3: شمل النص الذي أصدرته قطر وباكستان أن اللجنة رفيعة المستوى اتفقت على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، وأن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على إنشاء خط اتصال لضمان مرور السفن عبر مضيق هرمز. الطرفان اتفقا أيضا على إنشاء خلية لإنهاء الصراع، وبتسهيل من الوسطاء لضمان الالتزام بوضع حد للعمليات العسكرية في لبنان. وبناء على مذكرة التفاهم، تم الاتفاق على تشكيل لجنة رفيعة المستوى ستوفر رقابة سياسية على الوساطة. قطر وباكستان تحدثت عن إحراز تقدم مشجع بما في ذلك وضع آلية لمزيد من المحادثات الفنية. وبحسب النقاط المذكورة، فإن هذه المحادثات ستستمر لبقية الأسبوع في سويسرا حول جميع القضايا.
1: إيران سارعت للحديث عن إحراز تقدم جيد في محادثات سويسرا فيما يتعلق بتنفيذ التزامات الطرف الآخر. وزير الخارجية الإيراني تحدث عن رفع العقوبات عن صادرات النفط والبتروكيماويات ورفع الحصار والإفراج عن بعض الأصول المجمدة، كذلك عن إطلاق خطة رئيسية لإعادة الإعمار والتنمية في إيران. عباس عراقجي قال أيضا إن الوساطة الباكستانية والقطرية التي وصفها بالدؤوب حققت تقدما كبيرا لإنهاء حرب لبنان. سبق ذلك حديث عن مغادرة الوفد الإيراني مقر المحادثات مع الولايات المتحدة في سويسرا مساء أمس، بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف الجمهورية الإسلامية إن لم توقف فورا حزب الله عن إثارة المشاكل، بحسب تعبيره. من طهران، علي الباشا.
4: بينما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن طهران لا تكترث بتهديدات ترامب، وطلب الرئيس الأمريكي بتوخي الحذر في خطابه، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد لترد عليه بنحو قد لا يروق له. نقلت وكالة أنباء تسنيم عن مصدر وصفته بالمطلع أن الوفد الإيراني أوقف الجولة الأولى من المفاوضات قبل الموعد المقرر بسبب التصريحات التي أتت على لسان الرئيس ترامب والتي تعتبر نقضا لمذكرة التفاهم. وأكدت أن المفاوضات لن تستأنف قبل وضع جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي توغلت داخلها، الأمر المنصوص عليه صراحة في البند الأول من مذكرة التفاهم بحسب السردية الإيرانية. يأتي هذا في وقت أكد فيه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الجولة الأولى من المفاوضات بحثت عبر الوسيطين الباكستاني والقطري آلية التزام أمريكا بتعهداتها فيما يتعلق بالإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك القطرية وإسقاط العقوبات المفروضة على قطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني. والأولوية في هذه الجولة من المفاوضات كانت للملف اللبناني، ملفات أكد إسماعيل بقايا أن تنفيذها شرط للدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات، والتي تشمل الملف النووي والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قال بالأمس إن إسرائيل لن تبقى في لبنان، مضيفا أن الحزب سيرد على أي انتهاك من الجانب الإسرائيلي. جاءت تصريحاته في وقت يقول فيه مسؤولون إسرائيليون إن القوات الإسرائيلية لها حرية التصرف بلا قيود للقضاء على أي تهديدات تواجههم في لبنان رغم وقف إطلاق النار. وفي جولة ميدانية في جنوب لبنان، قال رئيس الأركان أيال زامير إن وقف إطلاق النار هش وإن قواته ستواصل القتال لحماية الشمال مركزا على منطقة علي الطاهر. يأتي ذلك في وقت سجلت فيه خروقات محدودة جدا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ مساء السبت. من جنوب لبنان، فالنتينا سمعان.
5: منذ أعلان إسرائيل التزامها باتفاق وقف إطلاق النار يسود الهدوء الحذر جنوب لبنان مع خروقات محدودة جدا تمثلت بتوغل عدد من الآليات الإسرائيلية باتجاه منطقة شانوح في خراج كفر شوبة وبإطلاق الجيش الإسرائيلي رشقات نارية عند أطراف حداتا وإلقاء المسيرات قنابل صوتية في البلدة نفسها وفي النبطي الفوأة وكفر تبنيت تزامنا مع وصول قائد الجيش رودولف هيكل إلى البلدتين في جولة تفقدية للوحدات العملانية المنتشرة في المنطقة حيث شدد على أهمية الإجراءات المتخذة من أجل سلامة المواطنين وأكد على دور الجيش مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية ستبقى محل ثقة اللبنانيين وفي وقت عادت عشرات العائلات إلى بلداتها خصوصا الواقعة ضمن نطاق سور تسود حالة من الحذر والترقب بين الجنوبيين فيما إذا كانت الهدنة ستصمد هذه المرة أم ستنهار كسابقاتها. فالنتينا سمعان جنوب لبنان مونتي كارلو الدولية.
1: والجيش الإسرائيلي كشف أنه عثر على نفق في بلدة مجدل زون فيه مئات الوسائل القتالية وأربعة أبار إطلاق موجهة نحو إسرائيل في وقت أكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جيش بلاده سيبقى في المنطقة الأمنية مدام ذلك ضروريا لحماية سكان الشمال. تزامنا أعلنت إسرائيل رفع كل القيود التي فرضتها على المناطق الحدودية الشمالية في إطار الحرب مع حزب الله في لبنان بعد انحسار حدة القتال في الأيام الأخيرة. زياد حلبي مراسل مونتي كارلو الدولية في القدس.
6: في الوقت الذي اضطرت فيه إسرائيل إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار بشكل نسبي في جنوب لبنان بضغط أمريكي منعاً للتشويش على محادثات جنيف مع إيران، تتزايد في إسرائيل محاولات نفي وجود قيود مفروضة على الجيش أو نيات للانسحاب من جنوب لبنان كما تطالب الولايات المتحدة، لكن ذلك خلافاً لما توحي به التطورات الميدانية. وفي انتقاد ضمني للإدارة الأمريكية قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الولايات المتحدة لو واجهت آلاف المهاجمين والطائرات المسيرة على حدودها لما ترددت في عبور الحدود وإقامة منطقة أمنية لإزالة التهديد وحماية المواطنين. وتأتي هذه التصريحات وسط تقارير تتحدث عن إمكان تنفيذ انسحابات إسرائيلية جزئية لصالح انتشار الجيش اللبناني خلال الأيام المقبلة وربما حتى قبل جولة المفاوضات المرتقبة مع لبنان. وفي مواجهة هذه التقديرات شدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنه لا توجد أي نية للانسحاب من قلعة شقيف أو من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان. وفي موازاة ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي إلغاء جميع القيود المفروضة على الجبهة الشمالية في إشارة إلى تراجع مستوى التوتر. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: عقب اجتماعهم في القاهرة دعا وزراء خارجيات مصر وباكستان إضافة إلى السعودية وتركيا إلى ضرورة أن تأخذ المرحلة المقبلة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في الاعتبار شواغل دول المنطقة لسيما فيما يتعلق بأمن واستقرار الدول العربية الخليجية. المزيد من العاصمة المصرية مع مستجاب عبد الله.
7: يعكس الاجتماع الرباعي في القاهرة توجها إقليميا لدعم المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران في ظل المخاوف من اتساع رقعة التوتر في الشرق الأوسط. وشدد وزراء خارجية مصر وباكستان والسعودية وتركيا على أن أي اتفاق نهائي يجب ألا يقتصر على معالجة الملفات الثنائية، بل ينبغي أن يضمن أمن دول الخليج ويحافظ على استقرار المنطقة ككل مع احترام سيادة الدول وحرية الملاحة الدولية. كما رحب المجتمعون بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران معتبرين أنها خطوة إيجابية نحو خفض التصعيد وتجنب انعكاسات الصراع على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية. وفي السياق ذاته أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم القاهرة للمفاوضات والعمل مع الشركاء الإقليميين لإنجاحها، مشددا على أن تحقيق الاستقرار المستدام في الشرق الأوسط يظل مرتبطا أيضا بإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية باعتبارها عنصرا أساسيا في أمن المنطقة. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونتي كارلو الدولية.
1: أصيب 54 شخصاً وفقد 18 آخرون في الانفجار الذي وقع مساء أمس في منطقة راس لفان الصناعية في قطر التي تضم أكبر مركز للغاز الطبيعي المسال في العالم نتيجة حادث تقني على ما أعلنت وزارة الداخلية القطرية. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية في
8: نوتة أريبيا.
1: في الملف الروسي الأوكراني، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن بلاده ستواصل توسيع ضرباتها بعيدة المدى داخل روسيا، معتبرا أن ذلك يأتي ردا عادلا على الهجمات الروسية اليومية ضد المدن والمناطق الأوكرانية. محمد زاوي والتفاصيل من كييف.
9: هو فصل جديد من حرب المسيرات بين كييف وموسكو. الرئيس زيلينسكي أعلن توسيع الضربات الأوكرانية بعيدة المدى في العمق الروسي ردا على الهجمات الروسية. يكشف زيلينسكي عن مسيرات جديدة قادرة على التحليق لمسافة تتجاوز 3000 كيلومتر، وذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الأوكراني تنفيذ ضربات وصفها بالدقيقة على منطقة تيومن الروسية على مسافة تقارب 2070 كيلومترا. اللغة السائدة هنا في كييف مؤخرا هي ضرورة نقل الحرب إلى روسيا لتكون عامل ضغط على الكرملين للجلوس إلى طاولة المفاوضات. ولهذا الغرض فإن كييف وفق زيلينسكي تعريف مواقع المنشآت العسكرية الروسية والمصانع وقواعد النفط ومستودعات الغاز، وتعمل على امتلاك وسائل ضرب بمدى أطول. في المقابل تواصل روسيا هي الأخرى استهداف المناطق الأوكرانية بشكل يومي بعشرات المسيرات والصواريخ، وقد كانت المناطق الجنوبية والشرقية خلال الساعات الأخيرة محور الاستهداف. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: إلى كولومبيا، حيث فاز المحامي البارز المدعوم من واشنطن أبيلاردو دي لا إسبيريا بفارق ضئيل في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بالأمس في تحول حاد نحو اليمين في البلاد، وتعهد بشن حرب على تجار المخدرات. نجوى بن مبارك.
3: تحول سياسي لافت شهدته كولومبيا مع فوز المرشح اليميني أبيلاردو دو لا إسبريا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، متقدما بفارق ضئيل على منافسه اليساري إيفان سيبيدا وفق النتائج الرسمية بعد فرز أكثر من 99% من الأصوات. ويعد دو لا إسبريا المحامي ورجل الأعمال البالغ من العمر 47 عاما من الوجوه الجديدة في السياسة الكولومبية، ويعرف بقربه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتبنيه مواقف محافظة متشددة. وقد حظي خلال حملته الانتخابية بتأييد كامل وشامل من ترامب، فيما ينظر إلى فوزه على أنه امتداد لموجة صعود اليمين في عدد من دول أمريكا اللاتينية. ويتبنى دو لا إسبريا الملقب بالنمر خطابا أمنيا صارما ضد العصابات المسلحة وتجار المخدرات، معارضا سياسة التفاوض التي اعتمدتها حكومة الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو. ومن المرجح أن يسهم فوزه في تحسين العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة كولومبيا، لكنه قد يضع عملية السلام الهشة في البلاد أمام اختبار صعب.
1: تشهد أوروبا موجة حر جديدة استدعت اتخاذ تدابير وقائية، حيث ألغيت أحداث رياضية في إسبانيا وألمانيا مع تحذير بريطانيا من درجات حرارة استوائية. وفي فرنسا أثرت موجة الحر على فعاليات عيد الموسيقى، لا سيما في الأقاليم 35 التي شملت بإنذار أحمر، حيث ألغيت بعض الفعاليات وتم حظر استهلاك الكحول في بعض المناطق. منيا بالعافية.
10: أرخت موجة الحر التي تشهدها فرنسا بظلالها على فعاليات عيد الموسيقى الملتقى السنوي للفنانين في شوارع البلد وحاناته. فأمام توقعات ببلوغ درجة الحرارة 41 درجة مئوية، لا سيما في 35 إقليما شملها إنذار أحمر، ألغت عدة مدن الحفلات التي كانت مقررة، بينما أبقت باريس وليون وستراسبورغ على الاحتفالات مع توجيهات تمنع بيع المشروبات الكحولية في الفعاليات المنظمة من قبل الدولة. وأوضحت الحكومة التي أنشأت خلية أزمة أن القرار يستند إلى دراسات تحذر من شرب الكحول في الحر لأنه يزيد من خطر جفاف الجسم. وفي باريس منعت المسيرات على الرصيف المنخفض من نهر سين تفاديا لخطر الوقوع. هذه التدابير تأتي في وقت تحاول السلطات الموازنة بين ضمان سلامة المشاركين والحفاظ على استمرارية عيد الموسيقى الذي يعد أحد أبرز التظاهرات الثقافية الشعبية في فرنسا منذ انطلاقه عام 1982.
1: في الرياضة، حقق المنتخب المصري الفوز الأول في تاريخه، تاريخ مشاركاته في كأس العالم لكرة القدم، وجاء على حساب نظيره النيوزيلندي بثلاثة أهداف لهدف في فانكوفر الكندي، ما وضعه على مشارف التأهل إلى الدور 32 لنسخة 2026 المقامة في أمريكا الشمالية. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا، وطهران تعلن عن إحراز تقدم جيد بشأن المفاوضات المتعلقة بالنفط والأصول الإيرانية. إسرائيل ترفع كل القيود المرتبطة بالحرب في شمال البلاد، ونتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة. موجة حر جديدة تضرب أوروبا وتحذير من اشتدادها.
0: شكرا لك رولا أبي حيدر.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: من أين ستبدأ أحوال الطقس رضا؟
0: نبدأها من هنا من العاصمة الفرنسية باريس. رولا، الأجواء حارة وتستمر موجة الحر وتصل عند منتصف النهار إلى 39 درجة مئوية. في لندن تصل درجة الحرارة إلى 29 درجة مئوية، 28 درجة مئوية في برلين، في بروكسل السماء صافية درجة الحرارة تصل إلى 31 درجة مئوية، غيوم متفرقة في روما مع 37 درجة مئوية، وفي مدريد درجة حرارة مرتفعة أيضا تصل إلى 40 درجة مئوية.
1: بدء المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا باجتماع مباشر بين الطرفين، لكن تهديدات وجهها ترامب لإيران واستمرار وقف إطلاق النار غير محسوم في لبنان يفسدان أجواء التفاوض.
0: خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
8: بدأت مفاوضات 60 يوما بين الولايات المتحدة وإيران في أجواء مشحونة، فالوفد الإيراني غادر الجلسة الأولى بعد 80 دقيقة على بدئها احتجاجا على تهديدات وجهها الرئيس دونالد ترامب لإيران، لكن مصادر عدة سارعت إلى تأكيد أن المفاوضات توقفت ولم تنتهي. وكان الوفد الإيراني طلب أن

0: السبت بإعلان استمرار فتح المضيق والموافقة على جلسة أولى للتفاوض، لكنه واصل التهديد بمقاطعة المفاوضات إذا لم تلزم الولايات المتحدة إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان، كما أنه أعطى لمشاركته أمس أولويتين هما البدء بإعداد قرار إعفاء صادرات النفط الإيرانية من العقوبات وتحريك الإجراءات التنفيذية للإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. ورغم أن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس نقل عن رئيسه أنه يريد طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة من أجل تغيير العلاقة بين أمريكا وإيران، مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل، إلا أن ترامب نفسه أدلى بتهديدات عدة، إذ قال إن إغلاق مضيق هرمز يعني أن وفد إيران لن يتمكن من العودة إلى بلاده، وقال أيضا إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق سندمر إيران وقد نسيطر على مضيق هرمز إذا لزم الأمر. كذلك دعا ترامب إيران إلى منع حزب الله من إثارة المشاكل في لبنان، وإلا فإن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية جدا لإيران كما فعلت الأسبوع الماضي. ورد رئيس الوفد الإيراني محمد باقر قاليباف بأنه يتعين على أمريكا أن تكون حذرة في تصريحاتها، فالقوات الإيرانية مستعدة للرد بطريقة مختلفة. وتعتقد أوساط المراقبين أن أجواء التهديدات المتبادلة لن تفارق المفاوضات حتى نهايتها.
1: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك لميز زين الدين. البداية بمقال في صحيفة البيان تحت عنوان أهمية مفاوضات جنيف.
2: يتناول الكاتب عماد الدين أديب في مقاله أهمية مفاوضات جنيف التي تعقد بين الوفدين الأمريكي والإيراني باعتبارها استكمالا لاتفاق النوايا المكون من 14 نقطة رئيسية. يتطرق أديب إلى الانتقادات التي تعرض لها الاتفاق والتي تتمثل بعدم تقييد البرنامج النووي الإيراني، كما عدم تضمينه للصواريخ الباليستية وعدم ضبط دعم الوكلاء الإقليميين، إضافة إلى غياب بند يضمن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. رغم ذلك يرى الكاتب أن وقف إطلاق النار ومنح مهلة 60 يوما للتفاوض يمثل خطوة إيجابية لتخفيف التصعيد، وتعد مفاوضات جنيف محاولة لترميم الاتفاق وسد الثغرات فيه، ما يجعلها بالغة الأهمية لأمن المنطقة واستقرارها في ظل التوترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، كما إيران ووكلائها في لبنان والمنطقة. يؤكد أديب أن مراقبة المفاوضات مسألة حيوية قد تحدد مسار التصعيد أو التهدئة في الشرق الأوسط، كما يحذر من أن فشل سد الثغرات قد يعيد المنطقة إلى دوامة صراع أوسع وأكثر خطورة على المدى القريب.
1: إندبندنت عربية عنونت حزب الله أهم من المضيق.
2: يتناول المقال قراءة سياسية تعتبر أن حزب الله يشكل أداة مركزية في استراتيجية إيران الإقليمية. يرى الكاتب توني فرانسيس أن التفاهم الأمريكي الإيراني لا يلغي أدوات النفوذ غير المباشر بل يعيد ترتيبها، ويؤكد أن لبنان يبقى ساحة أساسية تستخدم فيها طهران الحزب كوسيلة ضغط على إسرائيل والغرب، مع الإشارة إلى أن الصراع يتجاوز الاتفاقات الرسمية ليعتمد على توازنات القوى في المنطقة. يرى فرانسيس أن تهديد مضيق هرمز لا يقل أهمية عن دور الحزب في لبنان ضمن أدوات الردع الإيرانية، مشيرا إلى أن مستقبل الاستقرار الإقليمي مرتبط بمدى التزام الأطراف ببنود أي تفاهم أمريكي إيراني وبقدرة واشنطن على ضبط التصعيد بين إسرائيل وإيران وحلفائها. يخلص المقال إلى أن أي تغير في ميزان القوى قد يعيد رسم خرائط النفوذ في الشرق الأوسط، خاصة في لبنان وسوريا والعراق، مع استمرار التوتر رغم مسارات التهدئة الدبلوماسية.
1: صحيفة الشرق الأوسط كشفت من جهتها عن لقاء سري لحماس مع نواب ودبلوماسيين فرنسيين.
2: نعم رولا، أفادت مصادر فلسطينية بأن لقاء سريا للغاية جمع قيادات من المكتب السياسي لحركة حماس مع وفد فرنسي يضم دبلوماسيين حاليين وسابقين ونوابا برلمانيين من داخل الائتلاف الحاكم وخارجه. اللقاء عقد قبل فترة قصيرة في إحدى دول المنطقة دون الكشف عن مكانه. مصدران من حماس أكدا حصول الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه منذ 7 أكتوبر 2023. تأتي هذه التطورات في ظل الجدل الفرنسي حول تصنيف حماس، إذ لا تصنفها باريس منظمة إرهابية رغم إدراج جناحها العسكري على قائمة الاتحاد الأوروبي. كما يسلط الحدث الضوء على التحركات الدبلوماسية

0: السياسية الأوروبية غير المعلنة تجاه الملف الفلسطيني في ظل الحرب في غزة. تبقى تفاصيل اللقاء غامضة وسط ترقب دولي لتداعياته المحتملة على مسار المفاوضات في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة والتطورات الميدانية في غزة.
1: ونختم بمقال في موقع أساس ميديا بعنوان هندسة الدولة الصلبة، هل ينجح انقلاب الزيدي؟
0: يتناول المقال إعادة هيكلة واسعة يقوم بها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي داخل مؤسسات الدولة بهدف بناء دولة صلبة تقطع مع نظام المحاصصة السياسي القديم عبر إقالة مسؤولين في الأمن القومي والبنك المركزي كما هيئة الاستثمار وجهاز الأمن الوطني. يطرح الزيدي بدائل تكنوقراط أكثر مهنية، يأتي ذلك ضمن استعدادات لزيارة مرتقبة إلى الولايات المتحدة في تموز لتعزيز الثقة الدولية اقتصاديا وأمنيا. التغييرات الناتجة عن ضغوط أمريكية تهدف إلى تفكيك شبكات النفوذ الحزبي وترسيخ مركزية القرار السيادي، كما يشير المقال إلى أن هذه التغييرات تشمل إصلاح السياسة الأمنية ومكافحة التهديدات غير التقليدية، كما تعزيز الرقابة المالية على تدفقات الأموال غير المشروعة المرتبطة بتمويل الصراعات الإقليمية. يخلص الكاتب إلى أن نجاح مشروع الزيدي مرتبط بقدرة الحكومة على تثبيت التغييرات في مواجهة الضغوط المضادة.
1: شكرا لك يا لميس زين الدين.
2: إلى غزة ومتابعة مباريات كأس العالم رغم نقص الكهرباء والعيش في الخيام.
1: ريبورتاج ويسام أبو زيد من قطاع غزة.
3: منذ انطلاق بطولة كأس العالم يحاول لاعب المنتخب الفلسطيني السابق محمود سلمي الذي التقيناه في أحد مراكز النزوح وسط قطاع غزة متابعة مجريات المباريات من داخل خيمته الصغيرة التي يعيش فيها منذ بدء الحرب، غير أن انقطاع الكهرباء وشح خدمات الإنترنت يجعلان مهمة المتابعة أكثر صعوبة.
4: كل المباريات كنت أتابعها، لكن اليوم الآن الوضع مختلف، إحنا في حرب وفي خيام وفيش كهرباء وحتى فيش أماكن إنك تروح تحضر. فأنا الإشي المتأكد منه إنه 70% من مباريات كأس العالم مش حقدر أتابعها بسبب الظروف طبعا والمعاناة اللي إحنا بنعيش فيها.
3: وللتغلب على هذه التحديات أطلق شباب فلسطيني مبادرات شعبية لتجميع المشجعين في بعض المقاهي أو وسط مخيمات النزوح مع توفير الكهرباء وخدمات الإنترنت بالحد الممكن، وذلك لمتابعة المباريات عبر شاشات صغيرة أو هواتف نقالة. ورغم شح الإمكانات يصر النازحون على تخطي العقبات والحفاظ على شغفهم بكرة القدم، كما يقول النازح نهاد طافش.
5: الشعب الفلسطيني في غزة لازم يؤدي رسالة إنه إحنا مهما حدث، مهما ضايق علينا، مهما دمرونا، مهما عملوا فينا، حنضلنا نتابع الرياضة وحنتابع بطولة كأس العالم إن شاء الله.
3: ورغم استمرار العمليات العسكرية في القطاع أطلق فلسطينيون حملة شعبية أخرى لمحاكاة أجواء كأس العالم، انطلاقا من إيمانهم بأن الرياضة لغة عالمية قادرة على إيصال الصوت الفلسطيني إلى العالم، كما يقول رئيس المبادرة فراس الرملاوي.
6: هي حملة تهدف لاستخدام لغة الرياضة كلغة عالمية لعربية صوت غزة إلى العالم، لإظهار واقع المعاناة الإنسانية التي تعرض لها أطفال وشباب قطاع غزة خلال 3 سنوات، وبالذات المسيرة الرياضية من تدمير ملاعب وقتل ملاعبين.
3: وفي مبادرة رمزية نظمت في قطاع غزة مباراة ودية بين منتخبي المغرب ومصر بمشاركة عدد من اللاعبين القدامى، وحضرها مئات النازحين تعبيرا عن تعلقهم بكرة القدم وحرصهم على مواكبة أحداث البطولة رغم الدمار والظروف القاسية التي يعيشونها، كما يوضح أحد المنظمي الفعالية لؤي دردونا.
7: اليوم محطة جديدة في فعاليات هذا المشروع بإقامة مباراة تجمع ما بين منتخب المغرب ومنتخب مصر بمحاكاة أجواء كأس العالم. ارتأينا وجود مصر والمغرب كنماذج عربية نفتخر بها كحال باقي منتخباتنا العربية.
3: ففي غزة حيث تزاحم الحرب تفاصيل الحياة اليومية، يبقى شغف كرة القدم مساحة صغيرة يتمسك بها الفلسطينيون ليؤكدوا أن الحياة قادرة على الاستمرار وأن الأمل لا يغيب حتى وإن أثقلت الحروب كاهل المكان والإنسان. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو الدولية.
8: مونت كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: من مونتي كارلو الدولية نواصل تقديم فقراتنا الصباحية المتنوعة ونرحب بكل من انضم الآن إلينا.
1: موجز إخباري بعد قليل مع زميلة نجوى بن مبارك، بعد ذلك النشرة الاقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي،
0: ثم تأتي أخبار الاستهلاك والتسوق وهي فقرة معك رضا. ماذا اخترت لنا اليوم من مواضيع؟
1: نعم رولا، أزمة الوقود توقف محطات تحلية المياه وتفاقم العطش في غزة، والغلاء يفاقم معاناة السودانيين ويشل حركة الأسواق.
0: في هذه الساعة أيضا لنا موعد رياض، نشرة رياضية يحدثنا فيها صدام صديق عن آخر أخبار كأس العالم قبل أن نتوقف مع سناء العاجي في مدونة اليوم.
1: ونختم هذه الساعة مع عرب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبرش.
0: ولمن فاته الاستماع إلى نشراتنا وفقراتنا الصباحية بإمكانه زيارة موقعنا الإلكتروني amsi-dualia.com.

0: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: السادسة والنصف صباحا في باريس.
2: موجز إخباري أعدته وتقدمه نجوى بن مبارك. تفضل نجوى.
3: شكرا ريتا رولا. أهلا بكم مستمعينا. أعلنت إيران والولايات المتحدة في ختام الجولة الأولى من محادثاتهما في سويسرا أنهما اتفقتا على إنشاء خلية لخفض تصعيد مع لبنان لوقف العمليات العسكرية، كما اتفقتا على إنشاء خط اتصال لتجنب وقوع حوادث في مضيق هرمز، وفق ما أفاد بيان مشترك صدر عن الوسيطين باكستان وقطر اليوم. كما أكد الطرفان أن المحادثات الفنية ستستمر طوال ما تبقى من الأسبوع في سويسرا بشأن جميع القضايا. من جهته أعرب نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس عن أمله في فتح صفحة جديدة خلال المحادثات، واصفا اجتماع سويسرا بالتاريخي. وأكد وزراء خارجية مصر وباكستان والسعودية وتركيا بعد اجتماع في القاهرة أهمية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق سريع وناجح لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وضرورة أن يضمن أمن واستقرار دول الخليج. في لبنان رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وجود أي منطقة أمنية إسرائيلية في البلاد بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تبقى قواته في جنوب البلاد طالما اقتضت الضرورة. نفى الرئيس السوري أحمد الشرع سعي بلاده إلى التدخل عسكريا في لبنان حيث تتواصل الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وذلك بعد تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألمح فيها إلى إمكان اضطلاع دمشق بدور في هذا البلد. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية مساء أمس تعيين الدبلوماسي جهاد مقدسي المتحدث السابق باسم الوزارة خلال عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد مستشارا للشؤون الأمريكية. أصيب 54 شخصا وفقد 18 آخرون في الانفجار الذي وقع مساء أمس في منطقة راس لفان الصناعية في قطر التي تضم أكبر مركز للغاز الطبيعي المسال في العالم نتيجة حادث تقني، على ما أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم. في كولومبيا فاز المحامي البارز المدعوم من الولايات المتحدة أبيلاردو ديلا إسبريا بفارق ضئيل في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تحول حاد نحو اليمين في البلاد حيث تعهد بشن حرب على تجار المخدرات. أغلقت سلطات الطيران الروسية مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة اليوم بعد اعتراض عدد كبير من الطائرات المسيرة، وشنت كييف هجوما بالطائرات المسيرة ردا على قصف موسكو لمدنها. في أخبار المونديال، حقق المنتخب المصري الفوز الأول في تاريخ مشاركته في كأس العالم لكرة القدم، وجاء ذلك على حساب نظيره النيوزيلندي. نهاية هذا الموجز الإخباري.
4: إلى محطتنا الاقتصادية مع مستشار مونتي كارلو الدولية الاقتصادي زياد الهاشمي. تعود المخاوف إلى الواجهة في الأسواق المالية الأوروبية بعد تسجيل أول حالة تعثر في السداد لشريحة من القروض المضمونة منذ إعادة هيكلة هذه الأدوات عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008. ماذا يعني تعثر شريحة من القروض المضمونة في أوروبا زياد؟ ولماذا يثير هذا التطور القلق في الأسواق الأوروبية؟
5: تعثر هذه الشريحة لا يعني بالضرورة أن أوروبا أمام أزمة مالية جديدة، لكنه بالتأكيد يحمل دلالة مهمة. التزامات القروض المضمونة أو ما يعرف بـ CLO هي أدوات مالية تقوم على تجميع قروض الشركات وغالبا الشركات ذات المديونية المرتفعة، ثم تقسيمها إلى شرائح بحسب درجة المخاطرة ومستوى العائد. الشرائح العليا تكون أكثر حماية وتحصل على أولوية في مسألة السداد، بينما الشرائح الدنيا تتحمل الخسائر بشكل مباشر. ما حدث لذلك هو أن الشريحة الأكثر هشاشة لم تسترد كامل قيمتها، وهذا يكشف بالتأكيد أن بعض القروض داخل هذه الهياكل بالنسبة للمديونية بدأت تتأثر بارتفاع كلفة التمويل وضعف جودة الأصول. لذلك القلق لا يأتي من حجم التعثر نفسه بل من رمزيته. هذه أول تعثر من هذا النوع في أوروبا ضمن الجيل الجديد الجديد من هذه الأدوات بعد الإصلاحات المالية والنقدية ما بعد مرحلة 2008. لذلك تنظر الأسواق المالية إليه كإشارة مبكرة إلى أن المخاطر الائتمانية لم تعد نظرية فقط، بل بدأت تظهر في المنتجات التي كانت تبدو مستقرة نسبيا خلال السنوات والفترة الماضية.
4: وما التداعيات الاقتصادية والمالية المحتملة داخل أوروبا لهذا التعثر زياد؟
5: نعم، التداعيات المباشرة قد تبقى محدودة إذا ظل التعثر محصورا في الشرائح الأدنى من تلك القروض، لأن تصميم هذه الأدوات يسمح بامتصاص الخسائر تدريجيا قبل وصولها إلى الشرائح الأعلى. لكن التداعيات غير المباشرة قد تكون أوسع. أولا، الجانب الاستثماري أو المستثمرين قد يكونون أكثر حذرا في شراء أدوات الدين المعقدة وذات المخاطر العالية، وهذا بالتأكيد يرفع كلفة التمويل على الشركات ذات المديونية العالية. ثانيا، قد تضطر الصناديق ومديرو الأصول إلى إعادة تسعير المخاطر، خصوصا في القطاعات التي تعتمد كثيرا على القروض العالية. من الجانب الاقتصادي، إذا ارتفعت كلفة التمويل على الشركات الضعيفة فقد نشهد تباطؤا في جانب الاستثمار وضغوطا أكبر على جانب التوظيف، وربما زيادة في حالات إعادة الهيكلة أو الإفلاس. لكن النقطة الأهم أن هذا التطور يذكرنا بأن مرحلة الفائدة المرتفعة لا تضغط فقط على الحكومات والمستهلكين، بل تضغط أيضا على البنية العميقة لأسواق الائتمان. لذلك الخطر الحقيقي حسب رأيي ليس في حالة التعثر الواحدة، بل في احتمال تكرارها إذا تدهورت جودة القروض الأساسية أو بقيت أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
4: زياد الهاشمي، مستشار مونت كارلو الدولي الاقتصادي، شكرا لك.
0: صباح مونت كارلو الدولية، رولا أبي حيدر، رضا جودي.
2: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. رضا، أزمة الوقود توقف محطات تحلية المياه وتفاقم العطش في غزة.
1: نعم رولا، تفاقمت أزمة المياه في قطاع غزة بعد توقف عدد من محطات تحلية المياه بسبب النقص الحاد في السولار وزيوت المولدات، ما يهدد بتراجع إمدادات مياه الشرب لمئات ألاف سكان. وأكدت جهات محلية أن تعطر وصول الوقود اللازم للتشغيل أدى إلى خروج محطات عدة عن الخدمة في مختلف مناطق القطاع.
2: وما تأثير توقف محطات التحلية على السكان؟
1: يؤدي ذلك رولا إلى انخفاض كمية المياه المنتجة يوميا في وقت يحتاج فيه القطاع إلى نحو 40 ألف متر مكعب من المياه المحلات لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية، ما يزيد من معاناة السكان في ظل الظروف الإنسانية الصعبة. وأشار مسؤولون في قطاع المياه إلى أن تدمير مئات الأبار والمنشآت المائية خلال الحرب إلى جانب نقص الوقود وقطاع الغيار أدى إلى تراجع كبير في كفاءة الخدمات، كما حذروا من مخاطر بيئية وصحية متزايدة نتيجة ضخ كميات كبيرة من المياه العادمة إلى البحر بسبب تعطل المحطات المعالجة.
2: والغلاء يفاقم معاناة السودانيين ويشل حركة الأسواق.
1: تتفاقم الأزمة المعيشية في السودان مع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية، ما دفع عدد من التجار إلى إغلاق متاجرهم ومغادرة الأسواق وسط أوضاع اقتصادية صعبة. وأظهر تقرير أجرته مبادرة الرصد المشترك للأسواق السودانية، أظهر ارتفاع تكلفة الحد الأدنى للإنفاق بنسبة 2% خلال مايو الماضي في ظل الضغوط التضخمية المستمرة.
2: وما أسباب تفاقم موجة الغلاء في السودان يا رضا؟
1: يرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الوقود ومدخلات الإنتاج وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار وتعطل المصانع والخدمات الأساسية إلى جانب الرسوم والضرائب التي تثقل كاهل التجار والمنتجين. وأكدت تقارير وشهادات ميدانية إلى أن الأسواق تشهد ركودا ملحوظا واختفاء بعض السلع الأساسية، بينما يواجه المواطنون أزمات متزامنة في الكهرباء والمياه والوقود والخبز. ورغم تسجيل معدل التضخم السنوي تراجعا طفيفا إلى 44.5% في مايو الماضي، فإن الضغوط الاقتصادية والحرب المستمرة ما زالت تلقي بظلالها على الأوضاع المعيشية في السودان.
0: النشرة الرياضية.
2: كأس العالم مع خسارة سعودية وتعادل بلجيكا وإيران، فيما تلتقي فرنسا بالعراق اليوم.
1: والتفاصيل معك صدام صديق، صباح الخير.
6: صباح الخير. البداية مع خسارة المنتخب السعودي لكرة القدم الثقيلة أمام بطلة أوروبا إسبانيا في المواجهة الثانية للأخضر لحساب المجموعة الثامنة في كأس العالم، رباعية دون رد لمصلحة المنتخب الإسباني مع سيطرة متكاملة، وإسبانيا كانت قريبة من تسجيل رقم تاريخي. بالمقابل أخطاء دفاعية وغياب لهجوم رجال اليوناني يورغوس دونيس عن تسجيل أي فرص محققة للتسجيل. إسبانيا تقدمت مبكرا ومنذ الدقيقة العاشرة عن طريق العائد من الإصابة لمين جمال الذي شارك أساسيا وسجل أول هدف في كأس العالم بعمر 18 مستفيدا من تمريرة المتألق أوريا زابال الذي سجل بدوري هدفين في الدقيقتين 24 والرابعة والعشرين، فيما جاء هدف إسبانيا الرابع عن طريق كرة عكسية في الدقيقة 49. علي الأجامي مدافع السعودية بعد المباراة:
7: نعتذر للجمهور السعودي على هذه النتيجة، وما تمنينا نطلع بهذا المستوى، بس إن شاء الله نصلح الأغلاط في المباراة الجاية، عندنا مباراة نهائية بإذن الله نأدي المستوى المطلوب والنتيجة بإذن الله.
6: من جهته طلب المدرب اليوناني للسعودية دونيس من المنتقدين لأداء الفريق التحلي بالواقعية وأن يعلموا أن الفريق في مرحلة بناء وتطور وأنه مستمر في المنافسة. السعودية التي حققت تعادل في المباراة الأولى مع أوروغواي بنقطة في رصيدها ويمكنها التأهل إلى دور 32 في حالة الفوز في المباراة الأخيرة على الرأس الأخضر. من جهتها الفوز صعد بإسبانيا إلى نقطة الرابعة بعد التعادل في اللقاء الأول أمام الرأس الأخضر. في المجموعة السابعة تعادل سلبي بين بلجيكا وإيران في مباراة متوسطة المستوى بين الجانبين، تميز فيها الدفاع الإيراني وحارس المرمى علي رضا برنانود الذي تصدى للعديد من الكرات على مرماه، وشهد اللقاء غياب جناح بلجيكا دوكو بسبب المرض وبطاقة حمراء لمدافع المنتخب البلجيكي ناتان غوي، على نتيجة نقطتان لإيران التي تختتم جولاتها في مواجهة مصر، ونقطتان أيضا لبلجيكا التي تختتم في مواجهة المنتخب النيوزيلندي. اليوم يلعب المنتخب الفرنسي مباراته الثانية في كأس العالم في مواجهة العراق، لقاء مرتقب بين الجانبين لحساب المجموعة التاسعة. المنتخب الفرنسي انتصر في المواجهة الأولى على السنغال بثلاثية مع تألق لخط هجوم الفريق بقيادة أوليسي كيليان مبابي الذي سجل ثنائية، وكذلك باركولا. من جهة المنتخب العراقي تلقى خسارة كبيرة من النرويج في المباراة الأولى برباعية ويسعى للتعويض بعض الأصوات العراقية المتفائلة عبر الزميل هادي العجمي من فلادلفيا لمصلحة فرنسا 24.
8: جيت من أمريكا ميشيغان لفيلادلفيا حتى نشوف لعبة العراق، وإن شاء الله نغلب فرنسا. منتخب فرنسا يملك أحسن المهاجمين، أمبابي، ديمبلي، أوسلي، ديون. إن شاء الله الدفاع العراقي يقدر يوقفهم.
9: منتخب الفرنسي المرشح الأول للبطولة، إحنا ما متفقين على هذا الموضوع، بس أنا عندنا العراق
8: جاهزين جاهزين جاهزين. طيب أحب أوجه رسالة للفريق العراقي، أقولهم لا تخزونا ويا الفرنسيين، إن شاء الله حتى لو بس تعادل ما نريد فوز.
9: الفوز عراقي والله كريم.
6: فرنسا تسعى من جهتها للفوز والست نقاط لضمان التأهل للمباراة التي من المرتقب أن يشارك فيها القائد كيليان مبابي، ستحمل الرقم 100 في مسيرة صاحب 27 عاما مع ديوك. مبابي أكد قبل المواجهة على أنه إنجاز تاريخي مميز، وأكد مهاجم ريال مدريد الإسباني على أنها متعة دائمة الظفر بفرصة تمثيل الرأي الوطني. مبابي حقق مع فرنسا لقب مونديال 2018 ووصل إلى نهاية 2022 مع هاتريك تاريخي في مباراة النهائية، وبدأ المشوار مع الديوك في 25 من آذار مارس 2017 في مواجهة لوكسمبورغ في ذات المجموعة، مباراة مرتقبة بين النرويج والسنغال. وفي المجموعة العاشرة تلعب بطلة العالم الأرجنتين المتصدرة الفائزة بثلاثية هاتريك لليونيل ميسي في الجولة الأولى على الجزائر الأرجنتين في مواجهة النمسا صاحبة الثلاث نقاط. بالمقابل التقي وفي وقت مبكر من صباح الغد بتوقيت عمان والجزائر منتخب الأردن والجزائر من أجل التعويض بعد الخسارة في اللقاء الأول. بانتهت أخبار رياضية للقاء.
0: كأس العالم لكرة القدم 2026 يومياً على مونتي كارلو الدولية حتى 19 من تموز يوليو، أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداء من 24 دقيقة، وفي كل نشراتنا الإخبارية تحليلات يومية في كافي شو في 10:06، وكل اثنين في توب سبور في 2:00. كل أخبار المونديال أيضاً على منصاتنا وموقعنا mc-duelia.com. مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: السادسة وخمسون وأربعون دقيقة صباحا في باريس، إليكم الآن تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
1: انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا، وطهران تعلن عن إحراز تقدم جيد بشأن المفاوضات المتعلقة بالنفط والأصول الإيرانية. إسرائيل ترفع كل القيود المرتبطة بالحرب في شمال البلاد، ونتنياهو يقول إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة. الشرع ينفي سعي سوريا إلى تدخل عسكري في لبنان بعد تصريحات الرئيس الأمريكي. فوز مرشح يميني مدعوم من ترامب في الانتخابات الرئاسية الكولومبية. موجة حر جديدة تضرب أوروبا وتحذير من اشتدادها.
2: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
0: إلى مدونة اليوم وهي مع سناء العجي،
1: والعنوان: الأرجنتين تمنع المتخلفين عن النفقة من كأس العالم.
3: في بلد يعامل كرة القدم كأنها ديانة مدنية، اختارت الأرجنتين أن تقول شيئا بسيطا وقاسيا في نفس الوقت: من لا يجد مالا لأطفاله لا يحق له أن يجد مالا للمونديال. القرار الذي قد يمنع أكثر من 13 ألف شخص متخلف عن دفع النفقة من دخول ملاعب كأس العالم ليس مجرد تفصيل إداري، إنه إعلان سياسي وأخلاقي. الأبوة ليست لقبا اجتماعيا ولا صورة عائلية في المناسبات، بل مسؤولية يومية تبدأ من الطعام والدواء والبيت والكتب المدرسية. في مجتمعات كثيرة ومنها مجتمعاتنا تتحول النفقة بعد الطلاق إلى معركة استنزاف طويلة، وكأن الأب يعاقب الأم بحرمان أطفالهما من النفقة. تحصل الأم على حكم ثم تبدأ معركة أخرى، التنفيذ، وبين الحكم والتنفيذ يكبر الأطفال في انتظار حق لا يجب أن ينتظره. وغالبا ما تتحمل النساء وحدهن كلفة هذا التخلي، يعملن أكثر، يستدن، يطلبن المساعدة إلى غير ذلك من مسار المعاناة من أجل حاجيات الأطفال. ما فعلته الأرجنتين مهم لأنه قرار ينقل المسألة من هامش الخلافات العائلية إلى قلب الفضاء العام. دولة الأرجنتين قالت لمن يريد أن يهتف في المدرجات: قبل أن تكون مشجعا كن أبا مسؤولا، قبل أن تشتري تذكرة وقميصا ادفع ما عليك لمن يحملون اسمك ومن من واجبك حمايتهم. طبعا يطرح القرار أسئلة قانونية مشروعة: هل يمكن ربط الفرجة بوضعية أسرية؟ كيف نضمن عدم وقوع أخطاء؟ وهل العقوبة رمزية أكثر مما هي فعالة؟ هذه أسئلة ضرورية، لكن الأهم أن القرار كسر الصمت حول شكل من أشكال العنف الاقتصادي الذي نتبع معه كثيرا، بل ويعتبر البعض الرجال ضحيته. أنت تطلقت مع زوجتك، لكن هل طلقت الأطفال أيضا؟ ربما لا نحتاج إلى نسخ التجربة كما هي، لكننا نحتاج بالتأكيد إلى الفكرة التي تقف خلفها. حقوق الأطفال ليست ملفا مؤجلا، وإذا كان الطفل لا يستطيع انتظار النفقة لأن له حاجياته من أكل ومدرسة وعلاج وملبس وسكن، فلماذا ينتظر القانون ويتباطأ في التنفيذ؟ سناء العاجي الحنفي،
2: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: الأبراج وما تخبيه هو الأبراج، مع عرب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
0: أهلين، أهلا وسهلا. سؤالنا الأول عن القمر، وين القمر وما هي الزوايا التي يشكلها اليوم؟
4: نعم، القمر انتقل إلى برج الميزان، راح يفضل فيه اليوم وكمان بكرة. اليوم عنا شخلو مسار، يعني المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. بالنسبة للزوايا في أربع زوايا. أول واحدة تشكلت الساعة 4 بالفجر، تراين يعني 120 درجة مع كوكب أورانوس، تعطينا هاي فرصة اجتماعية ممكن نستغلها نستفيد منها. الثانية حقت الساعة 6 بالصباح الباكر، تقابل مع نبتون بتخلي بعض الأشخاص يشطح فيه خياله بعيش في عالم وهمي بعيد عن أرض الواقع. الزاوية الثالثة تحصل عمالها الساعة 7:30 تقريبا في الصباح، تراين مع بلوتو، هاي بتساعدنا نسيطر على مشاعرنا وعلى أفكارنا. وآخر زاوية جاية متأخر كتير عند منتصف الليل، تقابل بين القمر وزحل، تخلق متاعب وعراقيل لازم نتغلب عليها بأنفسنا.
0: طيب لنرى الآن تأثيرات القمر وكيف سيكون اليوم، ونبدأ بالحمل.
4: الحمل بنقول له ضغط العمل اللي كان عندك امبارح او امبارح خلص هذا صار من وراء ظهرك. انت تركيزك اليوم على موضوع الشراكة، شراكة عمل او شراكة عاطفة، على الجهتين ناجحة معها تماما، اجواء رومانسية دافية بعززها اكتر واكتر، المعني تمام، طلبة خطبة زواج ما في مشكلة بالمرة. كمان ممكن الحمل يوقع عقد تجاري اللي يستفيد منه، وبهاي الفترة بنلاحظ انه افكارهم مقبولة عند افراد العائلة.
0: ماذا عن الثور؟
4: الثور هو اللي راح يتراكم العمل قدامه بشكل ملحوظ، لكن لحسن حظه الشمس انتقلت للسرطان، تشحنه بالطاقة، تعطيه مجال لإنجاز قسم كبير من هذا العمل وبيستفيد ماديا. اللي بيبحث عن عمل من مواليد برج الثور كمان هذا اليوم مناسب تماما لذلك. وبصورة عامة تتم العلاقة أو بتتم العلاقة ناجحة مع أفراد العائلة.
0: أخبار الجوزاء؟
4: الجوزاء تشتد الرغبة عنده اليوم للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم، الأجواء رومانسية دافية تماما، الحظ أيضا لا يتخلى عنهم، ممكن يجربوا حظهم بورقة يا نصيب، بسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، يوم رائع جدا للنسوة من هذا البرج للدخول في الحمل.
0: أخبار السرطان اليوم؟
4: السرطان معروف عنه أنه برج بيتوتي، يحب جو البيت والعائلة، وهذا اليوم معمول خصوصي له، يعني بإمكانه في هذا اليوم يعزز العلاقة مع أفراد العائلة أو يدخل أي تغيير مطلوب على المسكن، ممكن يقوم بصفقة عقارية كانت للبيع أو للشراء. عطارد الموجود عنده بيعطيه قوة الفكر والقدرة على اتخاذ القرار الصائب وإقناع الآخرين بوجهة نظره.
0: ننتقل إلى الأسد.
4: الأسد نشط في السفر والتنقل ولكن لمسافات قصيرة في غالبيتها جوا البلد، ممكن جدا الأسد اليوم يجتاز امتحان أو يجري مقابلة، بيعزز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران. كمان كوكب الزهرة موجود عندهم، شكلهم جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، بيندمجوا بالمجتمع بسهولة. بس طبعا تحذير للأسد لأنه الشمس انتقلت للسرطان اللي هو بيت المتاعب، يديروا بالهم على صحتهم.
0: وننتقل إلى العذراء الآن.
4: العذراء الناحية المالية هي اللي راح تشغله في هذا اليوم، فبنقول له في مكسب مالي جاي على الطريق، هذا المكسب بيكون من العمل أو عمل إضافي، ممكن يسترد مبلغ بده إياه من قبل، في منهم بعثر على شغلة كانت ضايعة. العذراء صار عنده قوة أكثر من قبل مع انتقال الشمس إلى السرطان، مليان طاقة مليان نشاط، وبتم أفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معهم.
0: وننتقل الآن إلى الميزان، يا ترى كيفه؟
4: الميزان الحقيقة مر عليه يومين كانوا مش يعني سهلين أبدا وكان تعبان، اليوم لا بالعكس، اليوم فتح صفحة جديدة مليان طاقة مليان نشاط، قادر على مواجهة مشاغله. صحيح الشمس بالسرطان ما بتساعده، لكن القمر يقوم بالواجب، فيستطيع الميزان أنه يبادر اليوم بخطوة جديدة، أو ممكن كمان في هذا اليوم يواجه مشاغله ينجز قسم كبير منها. وبنلاحظ كمان على الميزان أنه أفكاره مقبولة أكثر شيء عند المسؤولين عنه في مجال العمل، وبتم أجواءه الرومانسية دافية.
0: ووصلنا إلى العقرب.
4: مع مزيد الأسف العقرب لما القمر بينتقل إلى الميزان، هذا بيت المتاعب بالنسبة له، فبنقول له بدك تطور روحك أثناء تصريف أمورك أثناء التعامل مع الآخرين، ما عندك هذيك الرغبة القوية للإقبال على العمل، إذن حاول إنجاز اللي بتقدر عليه من عمل ضروري وعاجل وأن تخلد إلى الراحة. من ناحية ثانية إيجابية للعقرب، بنلاحظ أنه في فرصة أول شيء لمن يبحث عن عمل من هون لغاية 9 من الشهر الجاي، ثاني شيء الأكاديميون عملهم بيستفيدوا في مجال الدراسة والتدريس.
0: وصلنا للقوس.
4: القوس وضع الجسماني اليوم أفضل بكثير من العقرب، وهو نشط اجتماعيان قادر في هذا اليوم أن يحقق أمنية بمساعدة الصديق، ممكن توجه له دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة. القوس أجواء الرومانسية حلوة، وكمان بنلاحظ أنه أفكارهم رايحة أكثر شيء بهاي الفترة حول ضبط الأمور المالية المشتركة.
0: أخبار الجدي؟
4: الجدي مركز أكثر شيء على عمله ومركزه الاجتماعي، علاقته مع المسؤولين. بنقول له في عندك فرصة حلوة تثبت جدارتك للمسؤولين وتحافظ على الإنجازات الموجودة، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله كمان بيقدر يقوم بهاي الخطوة، واللي يبحث عن عمل كمان الفرصة متاحة. بنلاحظ على الجدي أنه أفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك، خاصة شريك العمل، لكن الأجواء الرومانسية مش بهديك القوة اللي هم بدهم إياها.
0: وننتقل الآن إلى الدلو.
4: الدلو بيسمع خبر حلو من مسافة بعيدة، في منهم بيطلع رحلة للخارج
1: نوتا. أو بتنقل
4: بالسيارة
1: من عربية
4: إلى مدينة، في منهم بيتابع قضية قضائية. تشتد الرغبة للتقرب من الأحباء، الأجواء الرومانسية الدافية، حتى قسم منهم ممكن يبدأ على غرامية ضمن سفر بعيد أو اتصال بعيد.
0: ونختم مع الحوت.
4: الحوت راح يكون مشغول اليوم في إعادة تنظيم أمور المالية المشتركة، وفي فرصة لمكسب مالي. هذا المكسب بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، ممكن يكون مرات من تركة أو ميراث، بس مطلوب من الحوت هون ينتبه لأنه يا صحة إنسان عزيز عليه بحاجة للرعاية أكثر. الاحتمال الأكبر مش صحته هو، وإنما صحة الإنسان اللي بهمه أمره.
0: في معنا رسالة عبير من سوريا، هي من مواليد 21/1/98 في 11 قبل الظهر، تسأل عن فرصة العمل وعن المال والصحة والحظ.
4: نعم، نقول لعبير البرج تبعك هو الدلو والطالع الحمل. بالنسبة للعمل، أقرب فرصة موجودة من 24 الشهر الجاي شهر يوليو تموز، وبتستمر لعشر من سبتمبر أيلول. بالنسبة للمال، في عنده فرصتين. الفرصة الأولى خلال شهر 10 أكتوبر تشرين أول، لكن هناك نفقات كثيرة جدا. الفرصة الثانية الأفضل تتوفر خلال شهر ديسمبر كانون أول، آخر شهر بالسنة. هلا بالنسبة للصحة، بتشعر ببعض التعب حاليا، بس ما في مخاطر. عند الولادة ما كانش أي كوكب في بيت الصحة اللي يضغط عليها. الأعضاء الحساسة منطقة البطن، منطقة الرأس والساقان. أخيرا سألت عن الحظ، بقولها الحظ الحقيقة ما بيعاكسها، لكن ما بيلعب دور كبير في حياتها.
0: ونختم بالنجوم والمشاهير من مواليد اليوم. مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
4: نعم، رحت يا رضا على الولايات المتحدة. في عنا ممثل ومخرج وسيناريست أمريكي طبعا، اسمه تيم رس.
0: شكرا جزيلا لك إبراهيم حزمون، ويومك سعيد.
4: أنت أيضا يا رضا، ويعطيك العافية.
0: الله يعافيك. إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.

0: الثقافة على مونتي كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونتي كارلو الدولية، لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين الثامنة والحادية عشرة، وكذلك في برنامج مراسي في الثانية عشرة ظهراً وست دقائق، بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالة الثقافة على موقعنا mc-duwaliya.com. مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معاً من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال، كل يوم في 12 ظهراً بتوقيت فرنسا.
2: والأرض والفضاء يصلون
3: على مسافة بعيدة منكم. Nota Arabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.

عربيا بتحكي لاختك وين ما كنت وين ما كنت. نوتة عربيا

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: والبعش هيبدع يردان ترقص يا محبوبي.
1: نوتا أرابيا دوت كوم ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
2: نوتا أرابيا دوت كوم تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجع من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطنينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم نوتة عربية دوت كوم تستحق السمع.

0: جبلنا جبلنا بدمنا اطرابه جبلنا مهما الدهر
1: نوتة نوتة عربية
0: جبلنا جبلنا بدمنا اطراب وجبلنا مهما الدهر غضبات وجبلنا منبقى هون ما منترك جبلنا اطراب الارز اغلى من الدهايا

يا قلبي يا قلبي كل ما عجفني بك مشاي وروح اسأل لي حبايب لعبكم شاي بكم شاي عسى عساك تعود وتتوفق بكم شاي من تراب المشوا عليها الحبايب يا

حجر لبنان يا ما عليك تفرعوا الغزلان. عم دقتك يا ما نشد زنود وكل ما اكلت قتلي شبع جوعان.

0: غير عادتنا.
1: نوتة، نوتة عربية.
2: يا قلبي حن عليها مشتاقة عيوني ليها، يا قلبي حن عليها مشتاقة عيوني ليها، وفكري بيغيب وبيعود ويرمي.

عليها مشتاقة عيوني ليها يا قلبي حن عليها مشتاقة عيوني ليها وفكري بيغيب وبيعود

0: عربي معذور
1: بنوتة عربية. أغانينا هيك،
0: خود الروح خود الدم
1: وكمان هيك
2: أهملت لي شكراً هو قلبي
3: نوتة عربية
1: وكمان هيك
4: لما استعارت معطفي فوراً تغير موقفي
1: وهيك
5: ما

نوتا أريبيا دوت كوم تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة أريبيا دوت كوم تستحق السماع.

0: Ya na na na ya na.
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
2: تريد من التفاح إن نجيب التفاح
1: وكمان هيك
3: وعلوالي ريقة من هالتراب ينريقة
1: وكمان هيك

0: وكمان هي
1: قلتني منمشي بخيالك عالسر.
2: نوتا اريبيا دوت كوم تستحق السماح.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: notaarabia.com ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا نوتة عربية مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

ديما شوف الناس اللي وصلوا من وراء تعذبوا خدموا وتقاتلوا باش يوصلوا للحلم ديالهم. في كل مرة كتزيد خطوة كتزيد تقرب من الهدف ديالك. ما تحبش خدم غادي توصل لك الشي اللي باغي. احنا ما جيناش باش نتشكاو، جينا نصبغوا لك الحديد باش يبان لك انت نحاس. واهم حاجة ما تنساش من جيتي الناس اللي وقفوا معك النهار الأول.

ما تسنينيش ما مقطعش الروتور حياتي مخبلة بحال شي لي زيكوتور وما قديش نكتب عليها وكنقول قاينتي وديني بعيدة شي فور واحسن حاجة دير غير تنساني الزرقاء وسختي لي غير لساني واحسن

تسنينيش ما مقطعش الروتور هاتي مخبلة بحال شي لي سيكوتر ما قديش نكتب عليه وكنقول قاين شي وديني بيضة شي فور

احسن حاجة دير غير نساني الزرقاء وسختي لي غير لساني واحسن حاجة دير غير نساني

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

0: نوتا، نوتا عربية.
1: ما أحب الكذب ولا فنون ولا لف ولا دور.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: من التفاح إن نجيب التفاح
0: وكمان هيك وكمان هيك
2: يا عم اتنينهم يردونا حبهم
0: وهيك
3: المامر وعالمامر وعالمامر
0: وكمان هيك
4: معجب يا ابو دم اللي يلعب لا تبعد عني تقرب
0: وكمان هيك
5: خليتني منمشي بخيالك عثر
6: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في يكيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعبوري زوز سبايا
0: وهيك
4: دمي عبر

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

NotaArabia.com. Nota Arabia بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: تنساك.
1: نوتة، نوتة عربية.
2: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين.
1: بنوتة عربية أغانينا هي.
2: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح.
1: وكمان هي.
3: أيها منديلك فيا.
4: أيها منديلك فيا.
3: من زحلي عارة شيا.
1: وكمان هي.
5: قلبي تهدى تهدى هالحلوة مالك أدى. دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد.
0: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

0: شبح السلم بنوتة عربية أغانينا هي
1: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
0: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
0: وكمان هي
3: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين ما كنت
4: يا نعم يلا غير هلا بعد شوي إن شاء الله إن شاء الله

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: Nota عربية.
1: نوتا عربية مبروك الإذاعة باسكال صار.
2: nota عربية.com تستحق السماع.

0: بيجر يا حياة الساحة وعصفورة عم يغلج لا حياة الساحة
1: نبقى ونبقى انا مريت بالساحة ولما استسلمت قالوا استاذ الساحة
0: طلي من فوق من حد النبعات اللي انا

0: نوت عربية، نوت عربية، ولا تبقى معكم وين ما كنتوا. هلا نوت عربية أبليكيشن على iOS، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى أندرويد. داونلود نوت عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوت عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامات تنسى أما النكد يا ساتر.
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا سكر قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
5: حذرتك 100 مرة أنذرتك 100 مرة.
6: NotaArabia.com تستحق السماع.

الحب مش أسوار وحيطان من الأحجار تكتف البساتين، الحب مش أطوار تقفل على العشاق وتسكت الاتنين، الحب مش أسوار وحيطان من الأحجار تكتف البساتين، والحب مش أطوار

سمحت لك وانت اللي ما فهمتيش، حاولت بالقهات وقلت لك مرات الدنيا ضاقت ليه، انت افتكرتي عندي

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هي وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
2: غنيت لك المطبق والطبل والناس تشهد
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
2: في عند شي ما لقيته بكل الناس
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

فانكوفر تستحق السمع. نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.
1: نوتة عربية. نوتة عربية. ولا تبقى معكم وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآيو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: هالدنيا بدي بيعها، قالوا فيها السميعة. هالدنيا بدي بيعها، قالوا فيها

بحبك مليون، بحبك عم بتحدى الكون، مطرح ما عيونك بتكون الأرض بت

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وانت
3: NotaArabia.com تستحق السماع.

تتذكري آخر مشوار وآخر بوسبها كنهار.

0: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota arabia.com
1: نوتة عربية السمع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مره لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: Seven days a week. Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.

0: notaarabia.com
1: website واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notaarabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هيك.
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هيك.
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك.
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هيك.
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

حكم علي بالوحدة والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة، ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط، مع شهادة خبرة مصدقة، امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا عقوب رغبة يريدون منه ملعقة، كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها يبقى. نعم،

نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
1: نوتة
0: عربية

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: ما في حدا

0: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
1: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

صوت عربية من فانكوفر تستحق السمع.